أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل. أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
2: وتحية طيبة من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت.
1: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة شخصيات تاريخية، حيث نتعرف على يابانيين تركوا بصمتهم في اليابان والعالم في ميادين مختلفة، سواء في الثقافة أو المجتمع أو الاقتصاد.
0: وفي كل مرة نتوقف عند شخصية جديدة نستعرض محطاتها البارزة وأعمالها المؤثرة والظروف التي أحاطت بها.
2: نبدأ أولاً مع يوكاوا هيديكي، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل، ونتعرف على مسيرته من طفل فضولي إلى رائد الفيزياء النووية.
1: ولد يوكاوا هيديكي في 23 من يناير كانون الثاني عام 1907 في طوكيو، لكنه قضى معظم طفولته في مدينة كيوتو التي كانت آنذاك مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً في اليابان.
0: نشأ يوكاوا في عائلة مثقفة، فقد كان والده أستاذاً في الجيولوجيا، وهذا الجو العائلي العلمي ساهم في تشكيل شخصيته منذ الصغر. لم يكن طفلاً عادياً، فقد كان هادئاً يميل إلى التفكير العميق ويحب القراءة والتأمل.
2: يقال إن يوكاوا لم يكن متفوقاً بشكل استثنائي في كل المواد، لكنه كان يتميز بشيء أهم، الفضول. كان يسأل كثيراً ويفكر في الأمور بطريقة مختلفة، وهذا ما جعله ينجذب إلى الفيزياء، العلم الذي يحاول تفسير أسرار الكون.
1: وعندما التحق بجامعة كيوتو بدأ شغفه الحقيقي بالفيزياء الحديثة يظهر بوضوح. في تلك الفترة كانت الفيزياء تمر بثورة علمية كبيرة مع ظهور ميكانيك الكم ونظرية النسبية.
0: تأثر يوكاوا بعلماء كبار مثل ألبرت أينشتاين، وبدأ يسعى لفهم القوى التي تتحكم في العالم الذري، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه صعوبات في البداية، بل إن بعض أبحاثه الأولى لم تلقى اهتماما كبيرا، ومع ذلك لم يستسلم.
2: في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك مشكلة كبيرة في الفيزياء الذرية، كيف تبقى نواة الذرة متماسكة؟ فالنواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، لكن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها المتشابهة، لذا من المنطقي أن تنهار النواة، لكن هذا لا يحدث.
1: هنا جاء دور يوكاوا، ففي عام 1935 نشر ورقة علمية غيرت مسار الفيزياء. اقترح فيها وجود قوة داخل الذرة، والتي ستعرف لاحقا باسم القوة النووية الشديدة، تعمل داخل النواة وتبقيها متماسكة.
0: ولشرح هذه القوة اقترح يوكاوا وجود جسيم دون ذري يحمل هذه القوة، أطلق عليه العلماء لاحقا اسم الميزون. كانت هذه الفكرة جريئة للغاية، لأنها لم تعتمد على تجربة مباشرة، بل على تحليل رياضي عميق وحدس علمي قوي.
2: أصبحت هذه النظرية حجر الزاوية في فيزياء الجسيمات الحديثة، وبعد سنوات وبفضل تطور التقنيات العلمية تم بالفعل اكتشاف جسيمات تتوافق مع ما تنبأ به يوكاوا، وبسبب هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949، ليكون بذلك أول ياباني يحصل على هذه الجائزة.
1: هذا الإنجاز لم يكن مجرد تكريم شخصي ليوكاوا، بل كان لحظة تاريخية لليابان أيضا. ففي تلك الفترة كانت اليابان خارجة من الحرب العالمية الثانية وتعاني من دمار كبير. ليظهر فوز يوكاوا للعالم أن اليابان ليست مجرد دولة مدمرة من الحرب، بل دولة تمتلك عقولا علمية قادرة على الإبداع والابتكار.
0: وعلى الصعيد المحلي الياباني ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة البحث العلمي في اليابان وتطوير الجامعات والاستثمار في الفيزياء والتكنولوجيا.
2: كما أنه ساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في الدراسات والبحوث العلمية العميقة، ومهد الطريق لظهور جيل من الباحثين اليابانيين بعد ذلك.
1: على الصعيد الشخصي، لم تكن حياة يوكاوا مجرد أبحاث وإنجازات علمية، فقد عاش فترة الحرب العالمية الثانية، وهي فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وبعد انتهاء الحرب، بدأ يفكر بعمق في مسؤولية العلماء تجاه المجتمع.
0: أصبح يوكاوا من دعاة السلام، وشارك في حركات تدعو إلى استخدام العلم لأغراض إنسانية وليس للتدمير، وكان يؤمن بأن المعرفة قوة، لكنها قوة يجب أن تستخدم بحكمة.
2: وإلى جانب أبحاثه، عمل يوكاوا أستاذا جامعيا في جامعات في اليابان، من بينها جامعة كيوتو وجامعة أوساكا وجامعة طوكيو، كما عمل لفترة كأستاذ زائر في جامعة برينستون وكأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكيتان.
1: كما ساهم في تعليم وتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا بدورهم علماء بارزين، كما عمل في معاهد بحثية دولية وساهم في تعزيز التعاون العلمي بين الدول.
0: من طفل هادئ في كيوتو إلى أول ياباني يفوز بجائزة نوبل، تبقى قصة يوكاوا مثالا رائعا على قوة العقل البشري عندما يقترن بالعزيمة والإصرار، وأصبح اسمه اليوم رمزا للإبداع العلمي في اليابان ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى القمة رغم التحديات.
2: والآن نتعرف على شخصية يابانية أخرى، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل للأدب، كاوابتا ياسوناري.
1: ولد كاوابتا في 14 من يونيو عام 1899 في مدينة أوساكا، ولكن طفولته لم تكن سهلة أو مستقرة، ذاق طعم الفقد في سن مبكرة جدا.
0: فقد توفي والده وهو في عامه الثاني، ثم فقد والدته بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يمضي وقت طويل حتى فقد جدته ثم جده الذي كان يعيش معه، ليصبح يتيما بالكامل وهو لم يتجاوز 15 من عمره.
2: هذه التجارب القاسية تركت أثرا عميقا في نفسه وظهرت في كتاباته التي اتسمت بالحزن والوحدة والتأمل في معنى الحياة. لكن وسط هذا الألم وجد كاوابتا ملاذه في الأدب.
1: منذ صغره كان كاوابتا شغوفا بالقراءة والكتابة، وعندما التحق بجامعة طوكيو درس الأدب الياباني ثم الأدب الإنجليزي، وبدأ في تطوير أسلوبه الأدبي الخاص.
0: تميز كاوابتا بأسلوب فريد يعتمد على البساطة والعمق والتعبير عن المشاعر الإنسانية الدقيقة، ولم يكن يكتب قصصا طويلة مليئة بالأحداث، بل كان يركز على اللحظات الصغيرة والمشاعر الخفية وجمال التفاصيل. كان يرى أن الجمال ليس في الضجيج، بل في الهدوء، في نظرة عابرة، أو زهرة متفتحة، أو لحظة صمت.
2: في بدايته انضم إلى حركة أدبية تعرف باسم المدرسة الجديدة للإحساس، التي كانت تسعى إلى تقديم أسلوب حديث في الكتابة يجمع بين الأدب التقليدي الياباني والتجديد الفني. ومع مرور الوقت بدأ اسمه يبرز كأحد أهم الكتاب في اليابان.
1: ما يميز أسلوب كاوابتا هو قدرته على نقل القارئ إلى عالم هادئ لكنه عميق، عالم يجعل القارئ يتأمل في نفسه وفي الحياة من حوله.
0: كان يكتب كما لو أنه يرسم لوحة فيها كل كلمة مختارة بعناية، وكل مشهد يحمل معنى خفيا.
2: من أشهر أعماله رواية يوكيغوني أو بلد الثلوج، ورواية إيزو نو أودوريكو أو راقصة إيزو، ورواية يامانو أوتو أو صوت الجبل، ورواية كوتو أو العاصمة القديمة وغيرها.
1: وفي رواية بلد الثلوج يصور كاوابتا علاقة عاطفية معقدة تدور في منطقة نائية مغطاة بالثلوج، حيث يعكس الجمال الطبيعي برودة المشاعر الإنسانية ووحدتها. وفي أعمال أخرى كان يستكشف موضوعات مثل الحب والضياع والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة.
0: وفي عام 1968 حاز كاوابتا ياسوناري على جائزة نوبل في الأدب، ليصبح أول ياباني ينال هذه الجائزة، حيث رأت لجنة الجائزة حينها أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية عادية، بل كانت تعبر بأسلوب رقيق وعميق عن روح اليابان وثقافتها وتقاليدها، فقد استطاع أن ينقل إلى العالم جمال الطبيعة اليابانية ودقة المشاعر الإنسانية وفلسفة التأمل والهدوء التي تميز الثقافة اليابانية.
2: وكان لفوزه بهذه الجائزة أثر كبير على مكانة الأدب الياباني عالمياً، فقد غدت أعماله بوابة واسعة لتعريف العالم بالأدب الياباني، وبدأ القراء في مختلف الدول بالاهتمام بالروايات اليابانية واكتشاف أدباء آخرين والتعرف على الثقافة اليابانية من خلال الأدب.
1: لقد ساهم كاوابتا في وضع اليابان على الخريطة الأدبية العالمية، وألهم جيلا جديدا من الكتاب اليابانيين، ومهد طريق لاحقا لفوز أدباء آخرين من اليابان بجائزة نوبل.
0: لكن رغم هذا النجاح العالمي، ظل كاوابتا إنسانا حساسا يعيش صراعات داخلية، وتركت طفولته أثرا كبيرا على شخصيته، كما أنه تأثر بالأحداث الكبيرة التي مرت بها اليابان مثل الحرب العالمية الثانية والتغيرات الكبيرة التي شاهدها المجتمع الياباني بعد الحرب.
2: توفي كاوابتا عام 1972 مخلفاً وراءه مجموعة من الأعمال التي خلدت اسمه في اليابان ونقلت مشاعره إلى جميع أرجاء العالم.
1: من طفل يتيم عاش الوحدة إلى أديب عالمي حائز على جائزة نوبل، تبقى قصة كاوابتا ياسوناري مثالاً على قوة الفن في التعبير عن الإنسان وقدرة الكلمة على تجاوز حدود الجغرافيا واللغة.
0: وبهذا تنتهي فقرتنا اليوم التي تعرفنا فيها على أول فائز بجائزة نوبل في اليابان، عالم الفيزياء يوكاوا هيديكي، وكذلك تعرفنا على أول ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، الكاتب الكبير كاوابتا ياسوناري. تابعونا في الحلقات المقبلة للتعرف على شخصيات يابانية تركت أثرها في اليابان وحول العالم.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان يوكيغوني كوماكو سونواي من أداء ساكاموتو فويومي، وهي أغنية مستوحاة من بطلة رواية يوكيغوني لكاوابتا ياسوناري. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني كتب فيها:
1: أتابع مباريات كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد تابعت كما تابع غيري من عشاق كرة القدم المباراة التي جمعت اليابان بالبرازيل. لقد قدم المنتخب الياباني أداءً مميزاً ونلياً خاصة في الشوط الأول، وقد تأثرت فعلاً بخروجه من البطولة إذ كان بإمكانه الذهاب بعيداً في هذه النسخة، لكن يظل المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم لما يملكه من تاريخ عريق وخبرة كبيرة في هذه اللعبة.
2: الصديق عمر أرفق برسالته مساهمة بعنوان: لكل قصة موعدها وما كتب لك سيصلك. جاء فيها:
0: لكل إنسان رحلته الخاصة، فلا تقارن مسارك بمسار غيرك، فالله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد منا حياة مختلفة وكتب له قصة تناسبه وحده، لذلك لا تجعل المقارنة تثقل قلبك، ولا تظن أن من سبقك قد نال كل شيء، أو أن التأخر يعني الفشل، فقد تتأخر بعض الأقدار لأنها تحمل خيرا أعظم، ولا تفتح بعض الأبواب إلا عندما تكون مستعدا لاستقبالها.
1: يختم صديقنا: امضي في طريقك واثقا بالله، فما قدر لك سيأتيك مهما كانت العوائق، وما لم يكتب لك فلن تناله مهما بدا قريبا منك. وتذكر دائما أن جمال الرحلة لا يقاس بسرعة الوصول، وإنما بالوصول إلى ما اختاره الله لك في الوقت الذي يعلم سبحانه أنه خير الأوقات وأنسبها.
2: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وأطيب تحية من أسرة القسم العربي جميعا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز بو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان الصغير والكبير، جاء فيها:
1: قد ينجح وقد لا ينجح كل من تغافل وتمتع أكثر بلحظاته وهو يبحث عن حلاوة الدنيا بحجج كثيرة، منها أنه لا يزال صغيرا ولكن سيفهم حين يكبر. ولا تندهش ممن ابتعد عن ماديات الكون واقترب مما تسمو نفسه له، فحتما فرحته ستكون كالصغير بالحلوى المعطاة له.
2: الصديق العزيز وعلي مؤمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والتفاعل الدائم مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة من البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل. أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
2: وتحية طيبة من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت.
1: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة شخصيات تاريخية، حيث نتعرف على يابانيين تركوا بصمتهم في اليابان والعالم في ميادين مختلفة، سواء في الثقافة أو المجتمع أو الاقتصاد.
0: وفي كل مرة نتوقف عند شخصية جديدة نستعرض محطاتها البارزة وأعمالها المؤثرة والظروف التي أحاطت بها.
2: نبدأ أولاً مع يوكاوا هيديكي، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل، ونتعرف على مسيرته من طفل فضولي إلى رائد الفيزياء النووية.
1: ولد يوكاوا هيديكي في 23 من يناير كانون الثاني عام 1907 في طوكيو، لكنه قضى معظم طفولته في مدينة كيوتو التي كانت أنذاك مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً في اليابان.
0: نشأ يوكاوا في عائلة مثقفة، فقد كان والده أستاذا في الجيولوجيا، وهذا الجو العائلي العلمي ساهم في تشكيل شخصيته منذ الصغر. لم يكن طفلا عاديا، فقد كان هادئا، يميل إلى التفكير العميق، ويحب القراءة والتأمل.
2: يقال إن يوكاوا لم يكن متفوقا بشكل استثنائي في كل المواد، لكنه كان يتميز بشيء أهم، الفضول. كان يسأل كثيرا ويفكر في الأمور بطريقة مختلفة، وهذا ما جعله ينجذب إلى الفيزياء، العلم الذي يحاول تفسير أسرار الكون.
1: وعندما التحق بجامعة كيوتو بدأ شغفه الحقيقي بالفيزياء الحديثة يظهر بوضوح. في تلك الفترة كانت الفيزياء تمر بثورة علمية كبيرة مع ظهور ميكانيك الكم ونظرية النسبية.
0: تأثر يوكاوا بعلماء كبار مثل ألبرت أينشتاين، وبدأ يسعى لفهم القوى التي تتحكم في العالم الذري، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه صعوبات في البداية، بل إن بعض أبحاثه الأولى لم تلقى اهتماما كبيرا، ومع ذلك لم يستسلم.
2: في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك مشكلة كبيرة في الفيزياء الذرية، كيف تبقى نواة الذرة متماسكة؟ فالنواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، لكن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها المتشابهة، لذا من المنطقي أن تنهار النواة، لكن هذا لا يحدث.
1: هنا جاء دور يوكاوا، ففي عام 1935 نشر ورقة علمية غيرت مسار الفيزياء. اقترح فيها وجود قوة داخل الذرة، والتي ستعرف لاحقا باسم القوة النووية الشديدة، تعمل داخل النواة وتبقيها متماسكة.
0: ولشرح هذه القوة اقترح يوكاوا وجود جسيم دون ذري يحمل هذه القوة، أطلق عليه العلماء لاحقا اسم الميزون. كانت هذه الفكرة جريئة للغاية، لأنها لم تعتمد على تجربة مباشرة، بل على تحليل رياضي عميق وحدس علمي قوي.
2: أصبحت هذه النظرية حجر الزاوية في فيزياء الجسيمات الحديثة، وبعد سنوات وبفضل تطور التقنيات العلمية تم بالفعل اكتشاف جسيمات تتوافق مع ما تنبأ به يوكاوا، وبسبب هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949، ليكون بذلك أول ياباني يحصل على هذه الجائزة.
1: هذا الإنجاز لم يكن مجرد تكريم شخصي ليوكاوا، بل كان لحظة تاريخية لليابان أيضا. ففي تلك الفترة كانت اليابان خارجة من الحرب العالمية الثانية وتعاني من دمار كبير. ليظهر فوز يوكاوا للعالم أن اليابان ليست مجرد دولة مدمرة من الحرب، بل دولة تمتلك عقولا علمية قادرة على الإبداع والابتكار.
0: وعلى الصعيد المحلي الياباني ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة البحث العلمي في اليابان وتطوير الجامعات والاستثمار في الفيزياء والتكنولوجيا.
2: كما أنه ساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في الدراسات والبحوث العلمية العميقة، ومهد الطريق لظهور جيل من الباحثين اليابانيين بعد ذلك.

0: كما ساهم في تعليم وتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا بدورهم علماء بارزين، كما عمل في معاهد بحثية دولية وساهم في تعزيز التعاون العلمي بين الدول.
1: من طفل هادئ في كيوتو إلى أول ياباني يفوز بجائزة نوبل، تبقى قصة يوكاوا مثالا رائعا على قوة العقل البشري عندما يقترن بالعزيمة والإصرار، وأصبح اسمه اليوم رمزا للإبداع العلمي في اليابان ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى القمة رغم التحديات.
2: والآن نتعرف على شخصية يابانية أخرى، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل للأدب، كاوابتا ياسوناري.
0: ولد كاوابتا في 14 من يونيو عام 1899 في مدينة أوساكا، ولكن طفولته لم تكن سهلة أو مستقرة، ذاق طعم الفقد في سن مبكرة جدا.
1: فقد توفي والده وهو في عامه الثاني، ثم فقد والدته بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يمضي وقت طويل حتى فقد جدته ثم جده الذي كان يعيش معه، ليصبح يتيما بالكامل وهو لم يتجاوز 15 من عمره.
2: هذه التجارب القاسية تركت أثرا عميقا في نفسه وظهرت في كتاباته التي اتسمت بالحزن والوحدة والتأمل في معنى الحياة، لكن وسط هذا الألم وجد كاوابتا ملاذه في الأدب.
0: منذ صغره كان كاوابتا شغوفا بالقراءة والكتابة، وعندما التحق بجامعة طوكيو درس الأدب الياباني ثم الأدب الإنجليزي، وبدأ في تطوير أسلوبه الأدبي الخاص.
1: تميز كاوابتا بأسلوب فريد يعتمد على البساطة والعمق والتعبير عن المشاعر الإنسانية الدقيقة، ولم يكن يكتب قصصا طويلة مليئة بالأحداث، بل كان يركز على اللحظات الصغيرة والمشاعر الخفية وجمال التفاصيل. كان يرى أن الجمال ليس في الضجيج، بل في الهدوء، في نظرة عابرة، أو زهرة متفتحة، أو لحظة صمت.
2: في بدايته انضم إلى حركة أدبية تعرف باسم المدرسة الجديدة للإحساس، التي كانت تسعى إلى تقديم أسلوب حديث في الكتابة يجمع بين الأدب التقليدي الياباني والتجديد الفني. ومع مرور الوقت بدأ اسمه يبرز كأحد أهم الكتاب في اليابان.
0: ما يميز أسلوب كاوابتا هو قدرته على نقل القارئ إلى عالم هادئ لكنه عميق، عالم يجعل القارئ يتأمل في نفسه وفي الحياة من حوله.
1: كان يكتب كما لو أنه يرسم لوحة فيها كل كلمة مختارة بعناية، وكل مشهد يحمل معنى خفيا.
2: من أشهر أعماله رواية يوكيغوني أو بلد الثلوج، ورواية إيزو نو أودوريكو أو راقصة إيزو، ورواية يامانو أوتو أو صوت الجبل، ورواية كوتو أو العاصمة القديمة وغيرها.
0: وفي رواية بلد الثلوج يصور كاوابتا علاقة عاطفية معقدة تدور في منطقة نائية مغطاة بالثلوج، حيث يعكس الجمال الطبيعي برودة المشاعر الإنسانية ووحدتها. وفي أعمال أخرى كان يستكشف موضوعات مثل الحب والضياع والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة.
1: وفي عام 1968 حاز كاوابتا ياسوناري على جائزة نوبل في الأدب، ليصبح أول ياباني ينال هذه الجائزة، حيث رأت لجنة الجائزة حينها أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية عادية، بل كانت تعبر بأسلوب رقيق وعميق عن روح اليابان وثقافتها وتقاليدها، فقد استطاع أن ينقل إلى العالم جمال الطبيعة اليابانية ودقة المشاعر الإنسانية وفلسفة التأمل والهدوء التي تميز الثقافة اليابانية.
2: وكان لفوزه بهذه الجائزة أثر كبير على مكانة الأدب الياباني عالميا، فقد غدت أعماله بوابة واسعة لتعريف العالم بالأدب الياباني، وبدأ القراء في مختلف الدول بالاهتمام بالروايات اليابانية واكتشاف أدباء آخرين والتعرف على الثقافة اليابانية من خلال الأدب.
0: لقد ساهم كاوابتا في وضع اليابان على الخريطة الأدبية العالمية، وألهم جيلا جديدا من الكتاب اليابانيين، ومهد طريقا لاحقا لفوز أدباء آخرين من اليابان بجائزة نوبل.
1: لكن رغم هذا النجاح العالمي، ظل كاوابتا إنسانا حساسا يعيش صراعات داخلية، وتركت طفولته أثرا كبيرا على شخصيته، كما أنه تأثر بالأحداث الكبيرة التي مرت بها اليابان مثل الحرب العالمية الثانية والتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع.

0: المجتمع الياباني بعد الحرب.
1: توفي كاواباتا عام 1972 مخلفاً وراءه مجموعة من الأعمال التي خلدت اسمه في اليابان ونقلت مشاعره إلى جميع أرجاء العالم.
2: من طفل يتيم عاش لوحده إلى أديب عالمي حائز على جائزة نوبل، تبقى قصة كاواباتا ياسوناري مثالاً على قوة الفن في التعبير عن الإنسان وقدرة الكلمة على تجاوز حدود الجغرافيا واللغة.
0: وبهذا تنتهي فقرتنا اليوم التي تعرفنا فيها على أول فائز بجائزة نوبل في اليابان، عالم الفيزياء يوكاوا هيديكي، وكذلك تعرفنا على أول ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، الكاتب الكبير كاواباتا ياسوناري. تابعونا في الحلقات المقبلة للتعرف على شخصيات يابانية تركت أثرها في اليابان وحول العالم.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان يوكيغوني كوماكو سونواي من أداء ساكاموتو فويومي، وهي أغنية مستوحاة من بطلة رواية يوكيغوني لكاواباتا ياسوناري. لنستمع.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني كتب فيها:
1: أتابع مباريات كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد تابعت كما تابع غيري من عشاق كرة القدم المباراة التي جمعت اليابان بالبرازيل. لقد قدم المنتخب الياباني أداءً مميزاً ونلياً، خاصة في الشوط الأول، وقد تأثرت فعلاً بخروجه من البطولة إذ كان بإمكانه الذهاب بعيداً في هذه النسخة. لكن يظل المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم لما يملكه من تاريخ عريق وخبرة كبيرة في هذه اللعبة.
2: الصديق عمر أرفق برسالته مساهمة بعنوان: لكل قصة موعدها، وما كتب لك سيصلك. جاء فيها:
0: لكل إنسان رحلته الخاصة، فلا تقارن مسارك بمسار غيرك، فالله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد منا حياة مختلفة وكتب له قصة تناسبه وحده، لذلك لا تجعل المقارنة تثقل قلبك، ولا تظن أن من سبقك قد نال كل شيء، أو أن التأخر يعني الفشل، فقد تتأخر بعض الأقدار لأنها تحمل خيرا أعظم، ولا تفتح بعض الأبواب إلا عندما تكون مستعدا لاستقبالها.
1: يختم صديقنا: امضي في طريقك واثقا بالله، فما قدر لك سيأتيك مهما كانت العوائق، وما لم يكتب لك فلن تناله مهما بدا قريبا منك.

0: أتذكر دائماً أن جمال الرحلة لا يقاس بسرعة الوصول، وإنما بالوصول إلى ما اختاره الله لك في الوقت الذي يعلم سبحانه أنه خير الأوقات وأنسبها.
1: شكراً صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وأطيب تحية من أسرة القسم العربي جميعاً.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر كتب فيها مساهمة بعنوان الصغير والكبير، جاء فيها:
1: قد ينجح وقد لا ينجح كل من تغافل وتمتع أكثر بلحظاته وهو يبحث عن حلاوة الدنيا بحجج كثيرة، منها أنه لا يزال صغيرا ولكن سيفهم حين يكبر. ولا تندهش ممن ابتعد عن ماديات الكون واقترب مما تسمو نفسه له، فحتما فرحته ستكون كالصغير بالحلوى المعطاة له.
2: الصديق العزيز وعلي مؤمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والتفاعل الدائم مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة من البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل. أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
2: وتحية طيبة من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت.
1: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة شخصيات تاريخية، حيث نتعرف على يابانيين تركوا بصمتهم في اليابان والعالم في ميادين مختلفة، سواء في الثقافة أو المجتمع أو الاقتصاد.
0: وفي كل مرة نتوقف عند شخصية جديدة نستعرض محطاتها البارزة وأعمالها المؤثرة والظروف التي أحاطت بها.

0: نبدأ أولاً مع يوكاوا هيديكي، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل، ونتعرف على مسيرته من طفل فضولي إلى رائد الفيزياء النووية.
1: ولد يوكاوا هيديكي في 23 من يناير كانون الثاني عام 1907 في طوكيو، لكنه قضى معظم طفولته في مدينة كيوتو التي كانت آنذاك مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً في اليابان.
2: نشأ يوكاوا في عائلة مثقفة، فقد كان والده أستاذاً في الجيولوجيا، وهذا الجو العائلي العلمي ساهم في تشكيل شخصيته منذ الصغر. لم يكن طفلاً عادياً، فقد كان هادئاً يميل إلى التفكير العميق ويحب القراءة والتأمل.
0: يقال إن يوكاوا لم يكن متفوقاً بشكل استثنائي في كل المواد، لكنه كان يتميز بشيء أهم، الفضول. كان يسأل كثيراً ويفكر في الأمور بطريقة مختلفة، وهذا ما جعله ينجذب إلى الفيزياء، العلم الذي يحاول تفسير أسرار الكون.
1: وعندما التحق بجامعة كيوتو بدأ شغفه الحقيقي بالفيزياء الحديثة يظهر بوضوح. في تلك الفترة كانت الفيزياء تمر بثورة علمية كبيرة مع ظهور ميكانيك الكم ونظرية النسبية.
2: تأثر يوكاوا بعلماء كبار مثل ألبرت أينشتاين، وبدأ يسعى لفهم القوى التي تتحكم في العالم الذري، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه صعوبات في البداية، بل إن بعض أبحاثه الأولى لم تلقى اهتماما كبيرا، ومع ذلك لم يستسلم.
0: في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك مشكلة كبيرة في الفيزياء الذرية، كيف تبقى نواة الذرة متماسكة؟ فالنواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، لكن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها المتشابهة، لذا من المنطقي أن تنهار النواة، لكن هذا لا يحدث.
1: هنا جاء دور يوكاوا، ففي عام 1935 نشر ورقة علمية غيرت مسار الفيزياء. اقترح فيها وجود قوة داخل الذرة، والتي ستعرف لاحقا باسم القوة النووية الشديدة، تعمل داخل النواة وتبقيها متماسكة.
2: ولشرح هذه القوة اقترح يوكاوا وجود جسيم دون ذري يحمل هذه القوة، أطلق عليه العلماء لاحقا اسم الميزون. كانت هذه الفكرة جريئة للغاية، لأنها لم تعتمد على تجربة مباشرة، بل على تحليل رياضي عميق وحدس علمي قوي.
0: أصبحت هذه النظرية حجر الزاوية في فيزياء الجسيمات الحديثة، وبعد سنوات وبفضل تطور التقنيات العلمية تم بالفعل اكتشاف جسيمات تتوافق مع ما تنبأ به يوكاوا، وبسبب هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949، ليكون بذلك أول ياباني يحصل على هذه الجائزة.
1: هذا الإنجاز لم يكن مجرد تكريم شخصي ليوكاوا، بل كان لحظة تاريخية لليابان أيضا. ففي تلك الفترة كانت اليابان خارجة من الحرب العالمية الثانية وتعاني من دمار كبير. ليظهر فوز يوكاوا للعالم أن اليابان ليست مجرد دولة مدمرة من الحرب، بل دولة تمتلك عقولا علمية قادرة على الإبداع والابتكار.
2: وعلى الصعيد المحلي الياباني ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة البحث العلمي في اليابان وتطوير الجامعات والاستثمار في الفيزياء والتكنولوجيا،
0: كما أنه ساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في الدراسات والبحوث العلمية العميقة، ومهد الطريق لظهور جيل من الباحثين اليابانيين بعد ذلك.
1: على الصعيد الشخصي لم تكن حياة يوكاوا مجرد أبحاث وإنجازات علمية، فقد عاش فترة الحرب العالمية الثانية، وهي فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وبعد انتهاء الحرب بدأ يفكر بعمق في مسؤولية العلماء تجاه المجتمع.
2: أصبح يوكاوا من دعاة السلام، وشارك في حركات تدعو إلى استخدام العلم لأغراض إنسانية وليس للتدمير، وكان يؤمن بأن المعرفة قوة، لكنها قوة يجب أن تستخدم بحكمة.
0: وإلى جانب أبحاثه عمل يوكاوا أستاذاً جامعياً في جامعات في اليابان، من بينها جامعة كيوتو وجامعة أوساكا وجامعة طوكيو، كما عمل لفترة كأستاذ زائر في جامعة برينستون وكأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكيتان.
1: كما ساهم في تعليم وتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا بدورهم علماء بارزين، كما عمل في معاهد بحثية دولية، وساهم في تعزيز التعاون العلمي بين الدول.
2: من طفل هادئ في كيوتو إلى أول ياباني يفوز بجائزة نوبل، تبقى قصة يوكاوا مثالاً رائعاً على قوة العقل البشري عندما يقترن بالعزيمة والإصرار، وأصبح اسمه اليوم رمزاً للإبداع العلمي في اليابان ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى القمة رغم التحديات.
0: والآن نتعرف على شخصية يابانية أخرى، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل للأدب، كاواباتا ياسوناري.
1: ولد كاواباتا في 14 من يونيو عام 1899 في مدينة أوساكا، ولكن طفولته لم تكن سهلة أو مستقرة، ذاق طعم الفقد في سن مبكرة جدا.
2: فقد توفي والده وهو في عامه الثاني، ثم فقد والدته بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يمضي وقت طويل حتى فقد جدته ثم جده الذي كان يعيش معه، ليصبح يتيما بالكامل وهو لم يتجاوز 15 من عمره.
0: هذه التجارب القاسية تركت أثرا عميقا في نفسه وظهرت في كتاباته التي اتسمت بالحزن والوحدة والتأمل في معنى الحياة، لكن وسط هذا الألم وجد كاواباتا ملاذه في الأدب.
1: منذ صغره كان كاواباتا شغوفا بالقراءة والكتابة، وعندما التحق بجامعة طوكيو درس الأدب الياباني ثم الأدب الإنجليزي، وبدأ في تطوير أسلوبه الأدبي الخاص.
2: تميز كاواباتا بأسلوب فريد يعتمد على البساطة والعمق والتعبير عن المشاعر الإنسانية الدقيقة، ولم يكن يكتب قصصا طويلة مليئة بالأحداث، بل كان يركز على اللحظات الصغيرة والمشاعر الخفية وجمال التفاصيل. كان يرى أن الجمال ليس في الضجيج، بل في الهدوء، في نظرة عابرة، أو زهرة متفتحة، أو لحظة صمت.
0: في بدايته انضم إلى حركة أدبية تعرف باسم المدرسة الجديدة للإحساس، التي كانت تسعى إلى تقديم أسلوب حديث في الكتابة يجمع بين الأدب التقليدي الياباني والتجديد الفني. ومع مرور الوقت بدأ اسمه يبرز كأحد أهم الكتاب في اليابان.
1: ما يميز أسلوب كاواباتا هو قدرته على نقل القارئ إلى عالم هادئ لكنه عميق، عالم يجعل القارئ يتأمل في نفسه وفي الحياة من حوله.
2: كان يكتب كما لو أنه يرسم لوحة فيها كل كلمة مختارة بعناية، وكل مشهد يحمل معنى خفيا.
0: من أشهر أعماله رواية يوكيغوني أو بلد الثلوج، ورواية إيزو نو أودوريكو أو راقصة إيزو، ورواية يامانو أوتو أو صوت الجبل، ورواية كوتو أو العاصمة القديمة وغيرها.
1: وفي رواية بلد الثلوج يصور كاواباتا علاقة عاطفية معقدة تدور في منطقة نائية مغطاة بالثلوج، حيث يعكس الجمال الطبيعي برودة المشاعر الإنسانية ووحدتها. وفي أعمال أخرى كان يستكشف موضوعات مثل الحب والضياع والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة.
2: وفي عام 1968 حاز كاواباتا ياسوناري على جائزة نوبل في الأدب، ليصبح أول ياباني ينال هذه الجائزة، حيث رأت لجنة الجائزة حينها أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية عادية، بل كانت تعبر بأسلوب رقيق وعميق عن روح اليابان وثقافتها وتقاليدها، فقد استطاع أن ينقل إلى العالم جمال الطبيعة اليابانية ودقة المشاعر الإنسانية وفلسفة التأمل والهدوء التي تميز الثقافة اليابانية.
0: وكان لفوزه بهذه الجائزة أثر كبير على مكانة الأدب الياباني عالمياً، فقد غدت أعماله بوابة واسعة لتعريف العالم بالأدب الياباني، وبدأ القراء في مختلف الدول بالاهتمام بالروايات اليابانية واكتشاف أدباء آخرين والتعرف على الثقافة اليابانية من خلال الأدب.
1: لقد ساهم كاواباتا في وضع اليابان على الخريطة الأدبية العالمية، وألهم جيلا جديدا من الكتاب اليابانيين، ومهد طريقا لاحقا لفوز أدباء آخرين من اليابان بجائزة نوبل.
2: لكن رغم هذا النجاح العالمي، ظل كاواباتا إنسانا حساسا يعيش صراعات داخلية، وتركت طفولته أثرا كبيرا على شخصيته، كما أنه تأثر بالأحداث الكبيرة التي مرت بها اليابان مثل الحرب العالمية الثانية والتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الياباني بعد الحرب.
0: توفي كاوابتا عام 1972 مخلفاً وراءه مجموعة من الأعمال التي خلدت اسمه في اليابان ونقلت مشاعره إلى جميع أرجاء العالم.
1: من طفل يتيم عاش الوحدة إلى أديب عالمي حائز على جائزة نوبل، تبقى قصة كاوابتا ياسوناري مثالاً على قوة الفن في التعبير عن الإنسان وقدرة الكلمة على تجاوز حدود الجغرافيا واللغة.
2: وبهذا تنتهي فقرتنا اليوم التي تعرفنا فيها على أول فائز بجائزة نوبل في اليابان، عالم الفيزياء يوكاوا هيديكي، وكذلك تعرفنا على أول ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، الكاتب الكبير كاوابتا ياسوناري. تابعونا في الحلقات المقبلة للتعرف على شخصيات يابانية تركت أثرها في اليابان وحول العالم.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان يوكيغوني كوماكو سونواي من أداء ساكاموتو فويومي، وهي أغنية مستوحاة من بطلة رواية يوكيغوني لكاوابتا ياسوناري. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني كتب فيها:
1: أتابع مباريات كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد تابعت كما تابع غيري من عشاق كرة القدم المباراة التي جمعت اليابان بالبرازيل. لقد قدم المنتخب الياباني أداءً مميزاً ونلياً خاصة في الشوط الأول، وقد تأثرت فعلاً بخروجه من البطولة إذ كان بإمكانه الذهاب بعيداً في هذه النسخة، لكن يظل المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم لما يملكه من تاريخ عريق وخبرة كبيرة في هذه اللعبة.
2: الصديق عمر أرفق برسالته مساهمة بعنوان: لكل قصة موعدها وما كتب لك سيصلك. جاء فيها:
0: لكل إنسان رحلته الخاصة، فلا تقارن مسارك بمسار غيرك، فالله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد منا حياة مختلفة وكتب له قصة تناسبه وحده، لذلك لا تجعل المقارنة تثقل قلبك، ولا تظن أن من سبقك قد نال كل شيء أو أن التأخر يعني الفشل، فقد تتأخر بعض الأقدار لأنها تحمل خيرا أعظم، ولا تفتح بعض الأبواب إلا عندما تكون مستعدا لاستقبالها.
1: يختم صديقنا: امضي في طريقك واثقا بالله، فما قدر لك سيأتيك مهما كانت العوائق، وما لم يكتب لك فلن تناله مهما بدا قريبا منك. وتذكر دائما أن جمال الرحلة لا يقاس بسرعة الوصول، وإنما بالوصول إلى ما اختاره الله لك في الوقت الذي يعلم سبحانه أنه خير الأوقات وأنسبها.
2: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وأطيب تحية من أسرة القسم العربي.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر كتب فيها مساهمة بعنوان الصغير والكبير، جاء فيها:
1: قد ينجح وقد لا ينجح كل من تغافل وتمتع أكثر بلحظاته وهو يبحث عن حلاوة الدنيا بحجج كثيرة، منها أنه لا يزال صغيرا ولكن سيفهم حين يكبر. ولا تندهش ممن ابتعد عن ماديات الكون واقترب مما تسمو نفسه له، فحتما فرحته ستكون كالصغير بالحلوى المعطاة له.
2: الصديق العزيز وعلي مؤمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والتفاعل الدائم مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة من البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل. أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
2: وتحية طيبة من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت.
1: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة شخصيات تاريخية، حيث نتعرف على يابانيين تركوا بصمتهم في اليابان والعالم في ميادين مختلفة، سواء في الثقافة أو المجتمع أو الاقتصاد.
0: وفي كل مرة نتوقف عند شخصية جديدة نستعرض محطاتها البارزة وأعمالها المؤثرة والظروف التي أحاطت بها.
2: نبدأ أولاً مع يوكاوا هيديكي، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل، ونتعرف على مسيرته من طفل فضولي إلى رائد الفيزياء النووية.
1: ولد يوكاوا هيديكي في 23 من يناير كانون الثاني عام 1907 في طوكيو، لكنه قضى معظم طفولته في مدينة كيوتو التي كانت آنذاك مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً في اليابان.
0: نشأ يوكاوا في عائلة مثقفة، فقد كان والده أستاذاً في الجيولوجيا، وهذا الجو العائلي العلمي ساهم في تشكيل شخصيته منذ الصغر. لم يكن طفلاً عادياً، فقد كان هادئاً يميل إلى التفكير العميق ويحب القراءة والتأمل.
2: يقال إن يوكاوا لم يكن متفوقاً بشكل استثنائي في كل المواد، لكنه كان يتميز بشيء أهم، الفضول. كان يسأل كثيراً ويفكر في الأمور بطريقة مختلفة، وهذا ما جعله ينجذب إلى الفيزياء، العلم الذي يحاول تفسير أسرار الكون.
1: وعندما التحق بجامعة كيوتو بدأ شغفه الحقيقي بالفيزياء الحديثة يظهر بوضوح. في تلك الفترة كانت الفيزياء تمر بثورة علمية كبيرة مع ظهور ميكانيك الكم ونظرية النسبية.
0: تأثر يوكاوا بعلماء كبار مثل ألبرت أينشتاين، وبدأ يسعى لفهم القوى التي تتحكم في العالم الذري، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه صعوبات في البداية، بل إن بعض أبحاثه الأولى لم تلقى اهتماما كبيرا، ومع ذلك لم يستسلم.
2: في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك مشكلة كبيرة في الفيزياء الذرية، كيف تبقى نواة الذرة متماسكة؟ فالنواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، لكن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها المتشابهة، لذا من المنطقي أن تنهار النواة، لكن هذا لا يحدث.
1: هنا جاء دور يوكاوا، ففي عام 1935 نشر ورقة علمية غيرت مسار الفيزياء. اقترح فيها وجود قوة داخل الذرة، والتي ستعرف لاحقا باسم القوة النووية الشديدة، تعمل داخل النواة وتبقيها متماسكة.
0: ولشرح هذه القوة اقترح يوكاوا وجود جسيم دون ذري يحمل هذه القوة، أطلق عليه العلماء لاحقا اسم الميزون. كانت هذه الفكرة جريئة للغاية، لأنها لم تعتمد على تجربة مباشرة، بل على تحليل رياضي عميق وحدس علمي قوي.
2: أصبحت هذه النظرية حجر الزاوية في فيزياء الجسيمات الحديثة، وبعد سنوات وبفضل تطور التقنيات العلمية تم بالفعل اكتشاف جسيمات تتوافق مع ما تنبأ به يوكاوا، وبسبب هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949، ليكون بذلك أول ياباني يحصل على هذه الجائزة.
1: هذا الإنجاز لم يكن مجرد تكريم شخصي ليوكاوا، بل كان لحظة تاريخية لليابان أيضا. ففي تلك الفترة كانت اليابان خارجة من الحرب العالمية الثانية وتعاني من دمار كبير. ليظهر فوز يوكاوا للعالم أن اليابان ليست مجرد دولة مدمرة،

0: حرب، بل دولة تمتلك عقولا علمية قادرة على الإبداع والابتكار.
1: وعلى الصعيد المحلي الياباني، ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة البحث العلمي في اليابان وتطوير الجامعات والاستثمار في الفيزياء والتكنولوجيا،
2: كما أنه ساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في الدراسات والبحوث العلمية العميقة، ومهد الطريق لظهور جيل من الباحثين اليابانيين بعد ذلك.
0: على الصعيد الشخصي، لم تكن حياة يوكاوا مجرد أبحاث وإنجازات علمية، فقد عاش فترة الحرب العالمية الثانية، وهي فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وبعد انتهاء الحرب، بدأ يفكر بعمق في مسؤولية العلماء تجاه المجتمع.
1: أصبح يوكاوا من دعاة السلام، وشارك في حركات تدعو إلى استخدام العلم لأغراض إنسانية وليس للتدمير، وكان يؤمن بأن المعرفة قوة، لكنها قوة يجب أن تستخدم بحكمة.
2: وإلى جانب أبحاثه، عمل يوكاوا أستاذا جامعيا في جامعات في اليابان، من بينها جامعة كيوتو وجامعة أوساكا وجامعة طوكيو، كما عمل لفترة كأستاذ زائر في جامعة برينستون وكأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية.
0: كما ساهم في تعليم وتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا بدورهم علماء بارزين، كما عمل في معاهد بحثية دولية، وساهم في تعزيز التعاون العلمي بين الدول.
1: من طفل هادئ في كيوتو إلى أول ياباني يفوز بجائزة نوبل، تبقى قصة يوكاوا مثالا رائعا على قوة العقل البشري عندما يقترن بالعزيمة والإصرار، وأصبح اسمه اليوم رمزا للإبداع العلمي في اليابان ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى القمة رغم التحديات.
2: والآن نتعرف على شخصية يابانية أخرى، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل للأدب، كاوابتا ياسوناري.
0: ولد كاوابتا في 14 من يونيو عام 1899 في مدينة أوساكا، ولكن طفولته لم تكن سهلة أو مستقرة، ذاق طعم الفقد في سن مبكرة جدا.
1: فقد توفي والده وهو في عامه الثاني، ثم فقد والدته بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يمضي وقت طويل حتى فقد جدته ثم جده الذي كان يعيش معه، ليصبح يتيما بالكامل وهو لم يتجاوز 15 من عمره.
2: هذه التجارب القاسية تركت أثرا عميقا في نفسه وظهرت في كتاباته التي اتسمت بالحزن والوحدة والتأمل في معنى الحياة. لكن وسط هذا الألم وجد كاوابتا ملاذه في الأدب.
0: منذ صغره كان كاوابتا شغوفا بالقراءة والكتابة، وعندما التحق بجامعة طوكيو درس الأدب الياباني ثم الأدب الإنجليزي، وبدأ في تطوير أسلوبه الأدبي الخاص.
1: تميز كاوابتا بأسلوب فريد يعتمد على البساطة والعمق والتعبير عن المشاعر الإنسانية الدقيقة، ولم يكن يكتب قصصا طويلة مليئة بالأحداث، بل كان يركز على اللحظات الصغيرة والمشاعر الخفية وجمال التفاصيل. كان يرى أن الجمال ليس في الضجيج، بل في الهدوء، في نظرة عابرة، أو زهرة متفتحة، أو لحظة صمت.
2: في بدايته انضم إلى حركة أدبية تعرف باسم المدرسة الجديدة للإحساس، التي كانت تسعى إلى تقديم أسلوب حديث في الكتابة يجمع بين الأدب التقليدي الياباني والتجديد الفني. ومع مرور الوقت بدأ اسمه يبرز كأحد أهم الكتاب في اليابان.
0: ما يميز أسلوب كاوابتا هو قدرته على نقل القارئ إلى عالم هادئ لكنه عميق، عالم يجعل القارئ يتأمل في نفسه وفي الحياة من حوله.
1: كان يكتب كما لو أنه يرسم لوحة فيها كل كلمة مختارة بعناية، وكل مشهد يحمل معنى خفيا.
2: من أشهر أعماله رواية يوكيغوني أو بلد الثلوج، ورواية إيزونو أودوريكو أو راقصة إيزو، ورواية يامانو أوتو أو صوت الجبل، ورواية كوتو أو العاصمة القديمة وغيرها.
0: وفي رواية بلد الثلوج يصور كاوابتا علاقة عاطفية معقدة تدور في منطقة نائية مغطاة بالثلوج، حيث يعكس الجمال الطبيعي برودة المشاعر الإنسانية ووحدتها. وفي أعمال أخرى كان يستكشف موضوعات مثل الحب والضياع والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة.
1: وفي عام 1968 حاز كاوابتا ياسوناري على جائزة نوبل في الأدب ليصبح أول ياباني ينال هذه الجائزة، حيث رأت لجنة الجائزة حينها أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية عادية، بل كانت تعبر بأسلوب رقيق وعميق عن روح اليابان وثقافتها وتقاليدها، فقد استطاع أن ينقل إلى العالم جمال الطبيعة اليابانية ودقة المشاعر الإنسانية وفلسفة التأمل والهدوء التي تميز الثقافة اليابانية.
2: وكان لفوزه بهذه الجائزة أثر كبير على مكانة الأدب الياباني عالمياً، فقد غدت أعماله بوابة واسعة لتعريف العالم بالأدب الياباني، وبدأ القراء في مختلف الدول بالاهتمام بالروايات اليابانية واكتشاف أدباء آخرين والتعرف على الثقافة اليابانية من خلال الأدب.
0: لقد ساهم كاوابتا في وضع اليابان على الخريطة الأدبية العالمية، وألهم جيلا جديدا من الكتاب اليابانيين، ومهد طريق لاحقا لفوز أدباء آخرين من اليابان بجائزة نوبل.
1: لكن رغم هذا النجاح العالمي، ظل كاوابتا إنسانا حساسا يعيش صراعات داخلية، وتركت طفولته أثرا كبيرا على شخصيته، كما أنه تأثر بالأحداث الكبيرة التي مرت بها اليابان مثل الحرب العالمية الثانية والتغيرات الكبيرة التي شاهدها المجتمع الياباني بعد الحرب.
2: توفي كاوابتا عام 1972 مخلفاً وراءه مجموعة من الأعمال التي خلدت اسمه في اليابان ونقلت مشاعره إلى جميع أرجاء العالم.
0: من طفل يتيم عاش لوحده إلى أديب عالمي حائز على جائزة نوبل، تبقى قصة كاوابتا ياسوناري مثالاً على قوة الفن في التعبير عن الإنسان وقدرة الكلمة على تجاوز حدود الجغرافيا واللغة.
1: وبهذا تنتهي فقرتنا اليوم التي تعرفنا فيها على أول فائز بجائزة نوبل في اليابان، عالم الفيزياء يوكاوا هيديكي، وكذلك تعرفنا على أول ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، الكاتب الكبير كاوابتا ياسوناري. تابعونا في الحلقات المقبلة للتعرف على شخصيات يابانية تركت أثرها في اليابان وحول العالم.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان يوكيغوني كوماكو سونواي من أداء ساكاموتو فويومي، وهي أغنية مستوحاة من بطلة رواية يوكيغوني لكاوابتا ياسوناري. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني كتب فيها:
1: أتابع مباريات كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة

0: الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد تابعت كما تابع غيري من عشاق كرة القدم المباراة التي جمعت اليابان بالبرازيل. لقد قدم المنتخب الياباني أداء مميزا ونديا، خاصة في الشوط الأول، وقد تأثرت فعلا بخروجه من البطولة إذ كان بإمكانه الذهاب بعيدا في هذه النسخة. لكن يظل المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم لما يملكه من تاريخ عريق وخبرة كبيرة في هذه اللعبة.
1: الصديق عمر أرفق برسالته مساهمة بعنوان: لكل قصة موعدها، وما كتب لك سيصلك. جاء فيها:
2: لكل إنسان رحلته الخاصة، فلا تقارن مسارك بمسار غيرك، فالله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد منا حياة مختلفة وكتب له قصة تناسبه وحده، لذلك لا تجعل المقارنة تثقل قلبك، ولا تظن أن من سبقك قد نال كل شيء أو أن التأخر يعني الفشل، فقد تتأخر بعض الأقدار لأنها تحمل خيرا أعظم، ولا تفتح بعض الأبواب إلا عندما تكون مستعدا لاستقبالها.
0: يختم صديقنا: امضي في طريقك واثقا بالله، فما قدر لك سيأتيك مهما كانت العوائق، وما لم يكتب لك فلن تناله مهما بدا قريبا منك. وتذكر دائما أن جمال الرحلة لا يقاس بسرعة الوصول، وإنما بالوصول إلى ما اختاره الله لك في الوقت الذي يعلم سبحانه أنه خير الأوقات وأنسبها.
1: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وأطيب تحية من أسرة القسم العربي جميعا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز أبو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر كتب فيها مساهمة بعنوان الصغير والكبير، جاء فيها:
1: قد ينجح وقد لا ينجح كل من تغافل وتمتع أكثر بلحظاته وهو يبحث عن حلاوة الدنيا بحجج كثيرة، منها أنه لا يزال صغيراً ولكن سيفهم حين يكبر. ولا تندهش ممن ابتعد عن ماديات الكون واقترب مما تسمو نفسه له، فحتماً فرحته ستكون كالصغير بالحلوى المعطاة له.
2: الصديق العزيز وعلي مؤمن، شكراً جزيلاً على هذه المساهمة والتفاعل الدائم مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة من البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت.
2: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة شخصيات تاريخية، حيث نتعرف على يابانيين تركوا بصمتهم في اليابان والعالم في ميادين مختلفة، سواء في الثقافة أو المجتمع أو الاقتصاد.
0: وفي كل مرة نتوقف عند شخصية جديدة نستعرض محطاتها البارزة وأعمالها المؤثرة والظروف التي أحاطت بها.
1: نبدأ أولاً مع يوكاوا هيديكي، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل، ونتعرف على مسيرته من طفل فضولي إلى رائد الفيزياء النووية.
2: ولد يوكاوا هيديكي في 23 من يناير كانون الثاني عام 1907 في طوكيو، لكنه قضى معظم طفولته في مدينة كيوتو التي كانت أنذاك مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً في اليابان.
0: نشأ يوكاوا في عائلة مثقفة، فقد كان والده أستاذاً في الجيولوجيا، وهذا الجو العائلي العلمي ساهم في تشكيل شخصيته منذ الصغر. لم يكن طفلاً عادياً، فقد كان هادئاً يميل إلى التفكير العميق ويحب القراءة والتأمل.
1: يقال إن يوكاوا لم يكن متفوقاً بشكل استثنائي في كل المواد، لكنه كان يتميز بشيء أهم، الفضول. كان يسأل كثيراً ويفكر في الأمور بطريقة مختلفة، وهذا ما جعله ينجذب إلى الفيزياء، العلم الذي يحاول تفسير أسرار الكون.
2: وعندما التحق بجامعة كيوتو بدأ شغفه الحقيقي بالفيزياء الحديثة يظهر بوضوح. في تلك الفترة كانت الفيزياء تمر بثورة علمية كبيرة مع ظهور ميكانيك الكم ونظرية النسبية.
0: تأثر يوكاوا بعلماء كبار مثل ألبرت أينشتاين، وبدأ يسعى لفهم القوى التي تتحكم في العالم الذري، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه صعوبات في البداية، بل إن بعض أبحاثه الأولى لم تلقى اهتماما كبيرا، ومع ذلك لم يستسلم.
1: في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك مشكلة كبيرة في الفيزياء الذرية، كيف تبقى نواة الذرة متماسكة؟ فالنواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، لكن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها المتشابهة، لذا من المنطقي أن تنهار النواة، لكن هذا لا يحدث.
2: هنا جاء دور يوكاوا، ففي عام 1935 نشر ورقة علمية غيرت مسار الفيزياء. اقترح فيها وجود قوة داخل الذرة، والتي ستعرف لاحقا باسم القوة النووية الشديدة، تعمل داخل النواة وتبقيها متماسكة.
0: ولشرح هذه القوة اقترح يوكاوا وجود جسيم دون ذري يحمل هذه القوة، أطلق عليه العلماء لاحقا اسم الميزون. كانت هذه الفكرة جريئة للغاية، لأنها لم تعتمد على تجربة مباشرة، بل على تحليل رياضي عميق وحدس علمي قوي.
1: أصبحت هذه النظرية حجر الزاوية في فيزياء الجسيمات الحديثة، وبعد سنوات وبفضل تطور التقنيات العلمية تم بالفعل اكتشاف جسيمات تتوافق مع ما تنبأ به يوكاوا، وبسبب هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949، ليكون بذلك أول ياباني يحصل على هذه الجائزة.
2: هذا الإنجاز لم يكن مجرد تكريم شخصي ليوكاوا، بل كان لحظة تاريخية لليابان أيضا. ففي تلك الفترة كانت اليابان خارجة من الحرب العالمية الثانية وتعاني من دمار كبير. ليظهر فوز يوكاوا للعالم أن اليابان ليست مجرد دولة مدمرة من الحرب، بل دولة تمتلك عقولا علمية قادرة على الإبداع والابتكار.
0: وعلى الصعيد المحلي الياباني ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة البحث العلمي في اليابان وتطوير الجامعات والاستثمار في الفيزياء والتكنولوجيا،
1: كما أنه ساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في الدراسات والبحوث العلمية العميقة، ومهد الطريق لظهور جيل من الباحثين اليابانيين بعد ذلك.
2: على الصعيد الشخصي لم تكن حياة يوكاوا مجرد أبحاث وإنجازات علمية، فقد عاش فترة الحرب العالمية الثانية، وهي فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وبعد انتهاء الحرب بدأ يفكر بعمق في مسؤولية العلماء تجاه المجتمع.
0: أصبح يوكاوا من دعاة

0: السلام وشارك في حركات تدعو إلى استخدام العلم لأغراض إنسانية وليس للتدمير، وكان يؤمن بأن المعرفة قوة، لكنها قوة يجب أن تستخدم بحكمة.
1: وإلى جانب أبحاثه عمل يوكاوا أستاذاً جامعياً في جامعات في اليابان، من بينها جامعة كيوتو وجامعة أوساكا وجامعة طوكيو، كما عمل لفترة كأستاذ زائر في جامعة برينستون وكأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية.
2: كما ساهم في تعليم وتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا بدورهم علماء بارزين، كما عمل في معاهد بحثية دولية وساهم في تعزيز التعاون العلمي بين الدول.
0: من طفل هادئ في كيوتو إلى أول ياباني يفوز بجائزة نوبل، تبقى قصة يوكاوا مثالاً رائعاً على قوة العقل البشري عندما يقترن بالعزيمة والإصرار، وأصبح اسمه اليوم رمزاً للإبداع العلمي في اليابان ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى القمة رغم التحديات.
1: والآن نتعرف على شخصية يابانية أخرى، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل للأدب، كاوابتا ياسوناري.
2: ولد كاوابتا في 14 من يونيو عام 1899 في مدينة أوساكا، ولكن طفولته لم تكن سهلة أو مستقرة، ذاق طعم الفقد في سن مبكرة جدا.
0: فقد توفي والده وهو في عامه الثاني، ثم فقد والدته بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يمضي وقت طويل حتى فقد جدته ثم جده الذي كان يعيش معه، ليصبح يتيما بالكامل وهو لم يتجاوز 15 من عمره.
1: هذه التجارب القاسية تركت أثرا عميقا في نفسه وظهرت في كتاباته التي اتسمت بالحزن والوحدة والتأمل في معنى الحياة. لكن وسط هذا الألم وجد كاوابتا ملاذه في الأدب.
2: منذ صغره كان كاوابتا شغوفا بالقراءة والكتابة، وعندما التحق بجامعة طوكيو درس الأدب الياباني ثم الأدب الإنجليزي وبدأ في تطوير أسلوبه الأدبي الخاص.
0: تميز كاوابتا بأسلوب فريد يعتمد على البساطة والعمق والتعبير عن المشاعر الإنسانية الدقيقة، ولم يكن يكتب قصصا طويلة مليئة بالأحداث، بل كان يركز على اللحظات الصغيرة والمشاعر الخفية وجمال التفاصيل. كان يرى أن الجمال ليس في الضجيج بل في الهدوء، في نظرة عابرة أو زهرة متفتحة أو لحظة صمت.
1: في بدايته انضم إلى حركة أدبية تعرف باسم المدرسة الجديدة للإحساس، التي كانت تسعى إلى تقديم أسلوب حديث في الكتابة يجمع بين الأدب التقليدي الياباني والتجديد الفني. ومع مرور الوقت بدأ اسمه يبرز كأحد أهم الكتاب في اليابان.
2: ما يميز أسلوب كاوابتا هو قدرته على نقل القارئ إلى عالم هادئ لكنه عميق، عالم يجعل القارئ يتأمل في نفسه وفي الحياة من حوله.
0: كان يكتب كما لو أنه يرسم لوحة فيها كل كلمة مختارة بعناية وكل مشهد يحمل معنى خفيا.
1: من أشهر أعماله رواية يوكيغوني أو بلد الثلوج، ورواية إيزونو أودوريكو أو راقصة إيزو، ورواية يامانو أوتو أو صوت الجبل، ورواية كوتو أو العاصمة القديمة وغيرها.
2: وفي رواية بلد الثلوج يصور كاوابتا علاقة عاطفية معقدة تدور في منطقة نائية مغطاة بالثلوج، حيث يعكس الجمال الطبيعي برودة المشاعر الإنسانية ووحدتها. وفي أعمال أخرى كان يستكشف موضوعات مثل الحب والضياع والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة.
0: وفي عام 1968 حاز كاوابتا ياسوناري على جائزة نوبل في الأدب ليصبح أول ياباني ينال هذه الجائزة، حيث رأت لجنة الجائزة حينها أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية عادية، بل كانت تعبر بأسلوب رقيق وعميق عن روح اليابان وثقافتها وتقاليدها، فقد استطاع أن ينقل إلى العالم جمال الطبيعة اليابانية ودقة المشاعر الإنسانية وفلسفة التأمل والهدوء التي تميز الثقافة اليابانية.
1: وكان لفوزه بهذه الجائزة أثر كبير على مكانة الأدب الياباني عالميا، فقد غدت أعماله بوابة واسعة لتعريف العالم بالأدب الياباني، وبدأ القراء في مختلف الدول بالاهتمام بالروايات اليابانية واكتشاف أدباء آخرين والتعرف على الثقافة اليابانية من خلال الأدب.
2: لقد ساهم كاواباتا في وضع اليابان على الخريطة الأدبية العالمية، وألهم جيلا جديدا من الكتاب اليابانيين، ومهد طريقا لاحقا لفوز أدباء آخرين من اليابان بجائزة نوبل.
0: لكن رغم هذا النجاح العالمي، ظل كاواباتا إنسانا حساسا يعيش صراعات داخلية، وتركت طفولته أثرا كبيرا على شخصيته، كما أنه تأثر بالأحداث الكبيرة التي مرت بها اليابان مثل الحرب العالمية الثانية والتغيرات الكبيرة التي شاهدها المجتمع الياباني بعد الحرب.
1: توفي كاواباتا عام 1972 مخلفاً وراءه مجموعة من الأعمال التي خلدت اسمه في اليابان ونقلت مشاعره إلى جميع أرجاء العالم.
2: من طفل يتيم عاش لوحده إلى أديب عالمي حائز على جائزة نوبل، تبقى قصة كاواباتا ياسوناري مثالاً على قوة الفن في التعبير عن الإنسان وقدرة الكلمة على تجاوز حدود الجغرافيا واللغة.
0: وبهذا تنتهي فقرتنا اليوم التي تعرفنا فيها على أول فائز بجائزة نوبل في اليابان، عالم الفيزياء يوكاوا هيديكي، وكذلك تعرفنا على أول ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، الكاتب الكبير كاواباتا ياسوناري. تابعونا في الحلقات المقبلة للتعرف على شخصيات يابانية تركت أثرها في اليابان وحول العالم.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان يوكيغوني كوماكو سونواي من أداء ساكاموتو فويومي، وهي أغنية مستوحاة من بطلة رواية يوكيغوني لكاواباتا ياسوناري. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني كتب فيها:
1: أتابع مباريات كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد تابعت كما تابع غيري من عشاق كرة القدم المباراة التي جمعت اليابان بالبرازيل. لقد قدم المنتخب الياباني أداء مميزا ونديا، خاصة في الشوط الأول، وقد تأثرت فعلا بخروجه من البطولة إذ كان بإمكانه الذهاب بعيدا في هذه النسخة، لكن يظل المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم لما يملكه من تاريخ عريق وخبرة كبيرة في هذه اللعبة.
2: الصديق عمر أرفق برسالته مساهمة بعنوان: لكل قصة موعدها، وما كتب لك سيصلك. جاء فيها:
0: لكل إنسان رحلته الخاصة، فلا تقارن مسارك بمسار غيرك، فالله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد منا حياة مختلفة وكتب له قصة تناسبه وحده، لذلك لا تجعل المقارنة تثقل قلبك، ولا تظن أن من سبقك قد نال كل شيء، أو أن التأخر يعني الفشل، فقد تتأخر بعض الأقدار لأنها تحمل خيرا أعظم، ولا تفتح بعض الأبواب إلا عندما تكون مستعدا لاستقبالها.
1: يختم صديقنا: امضي في طريقك واثقا بالله، فما قدر لك سيأتيك مهما كانت العوائق، وما لم يكتب لك فلن تناله مهما بدا قريبا منك. وتذكر دائما أن جمال الرحلة لا يقاس بسرعة الوصول، وإنما بالوصول إلى ما اختاره الله لك في الوقت الذي يعلم سبحانه أنه خير الأوقات وأنسبها.
2: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وأطيب تحية من أسرة القسم العربي جميعا.

0: رسالة تالية من الصديق العزيز بو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر كتب فيها مساهمة بعنوان الصغير والكبير، جاء فيها:
1: قد ينجح وقد لا ينجح كل من تغافل وتمتع أكثر بلحظاته وهو يبحث عن حلاوة الدنيا بحجج كثيرة، منها أنه لا يزال صغيرا ولكن سيفهم حين يكبر. ولا تندهش ممن ابتعد عن ماديات الكون واقترب مما تسمو نفسه له، فحتما فرحته ستكون كالصغير بالحلوى المعطاة له.
2: الصديق العزيز وعلي مؤمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والتفاعل الدائم مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة من البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل.

0: نبدأ أولاً مع يوكاوا هيديكي، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل، ونتعرف على مسيرته من طفل فضولي إلى رائد الفيزياء النووية.
1: ولد يوكاوا هيديكي في 23 من يناير كانون الثاني عام 1907 في طوكيو، لكنه قضى معظم طفولته في مدينة كيوتو التي كانت آنذاك مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً في اليابان.
2: نشأ يوكاوا في عائلة مثقفة، فقد كان والده أستاذاً في الجيولوجيا، وهذا الجو العائلي العلمي ساهم في تشكيل شخصيته منذ الصغر. لم يكن طفلاً عادياً، فقد كان هادئاً يميل إلى التفكير العميق ويحب القراءة والتأمل.
0: يقال إن يوكاوا لم يكن متفوقاً بشكل استثنائي في كل المواد، لكنه كان يتميز بشيء أهم، الفضول. كان يسأل كثيراً ويفكر في الأمور بطريقة مختلفة، وهذا ما جعله ينجذب إلى الفيزياء، العلم الذي يحاول تفسير أسرار الكون.
1: وعندما التحق بجامعة كيوتو بدأ شغفه الحقيقي بالفيزياء الحديثة يظهر بوضوح. في تلك الفترة كانت الفيزياء تمر بثورة علمية كبيرة مع ظهور ميكانيك الكم ونظرية النسبية.
2: تأثر يوكاوا بعلماء كبار مثل ألبرت أينشتاين، وبدأ يسعى لفهم القوى التي تتحكم في العالم الذري، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه صعوبات في البداية، بل إن بعض أبحاثه الأولى لم تلقى اهتماما كبيرا، ومع ذلك لم يستسلم.
0: في ثلاثينيات القرن العشرين كانت هناك مشكلة كبيرة في الفيزياء الذرية، كيف تبقى نواة الذرة متماسكة؟ فالنواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، لكن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها المتشابهة، لذا من المنطقي أن تنهار النواة، لكن هذا لا يحدث.
1: هنا جاء دور يوكاوا، ففي عام 1935 نشر ورقة علمية غيرت مسار الفيزياء. اقترح فيها وجود قوة داخل الذرة، والتي ستعرف لاحقا باسم القوة النووية الشديدة، تعمل داخل النواة وتبقيها متماسكة.
2: ولشرح هذه القوة اقترح يوكاوا وجود جسيم دون ذري يحمل هذه القوة، أطلق عليه العلماء لاحقا اسم الميزون. كانت هذه الفكرة جريئة للغاية، لأنها لم تعتمد على تجربة مباشرة، بل على تحليل رياضي عميق وحدس علمي قوي.
0: أصبحت هذه النظرية حجر الزاوية في فيزياء الجسيمات الحديثة، وبعد سنوات وبفضل تطور التقنيات العلمية تم بالفعل اكتشاف جسيمات تتوافق مع ما تنبأ به يوكاوا، وبسبب هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949، ليكون بذلك أول ياباني يحصل على هذه الجائزة.
1: هذا الإنجاز لم يكن مجرد تكريم شخصي ليوكاوا، بل كان لحظة تاريخية لليابان أيضا. ففي تلك الفترة كانت اليابان خارجة من الحرب العالمية الثانية وتعاني من دمار كبير. ليظهر فوز يوكاوا للعالم أن اليابان ليست مجرد دولة مدمرة من الحرب، بل دولة تمتلك عقولا علمية قادرة على الإبداع والابتكار.
2: وعلى الصعيد المحلي الياباني ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة البحث العلمي في اليابان وتطوير الجامعات والاستثمار في الفيزياء والتكنولوجيا،
0: كما أنه ساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في الدراسات والبحوث العلمية العميقة، ومهد الطريق لظهور جيل من الباحثين اليابانيين بعد ذلك.
1: على الصعيد الشخصي لم تكن حياة يوكاوا مجرد أبحاث وإنجازات علمية، فقد عاش فترة الحرب العالمية الثانية، وهي فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وبعد انتهاء الحرب بدأ يفكر بعمق في مسؤولية العلماء تجاه المجتمع.
2: أصبح يوكاوا من دعاة السلام، وشارك في حركات تدعو إلى استخدام العلم لأغراض إنسانية وليس للتدمير، وكان يؤمن بأن المعرفة قوة، لكنها قوة يجب أن تستخدم بحكمة.
0: وإلى جانب أبحاثه عمل يوكاوا أستاذاً جامعياً في جامعات في اليابان، من بينها جامعة كيوتو وجامعة أوساكا وجامعة طوكيو، كما عمل لفترة كأستاذ زائر في جامعة برينستون وكأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية.
1: كما ساهم في تعليم وتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا بدورهم علماء بارزين، كما عمل في معاهد بحثية دولية وساهم في تعزيز التعاون العلمي بين الدول.
2: من طفل هادئ في كيوتو إلى أول ياباني يفوز بجائزة

0: نوبل تبقى قصة يوكاوا مثالا رائعا على قوة العقل البشري عندما يقترن بالعزيمة والإصرار، وأصبح اسمه اليوم رمزا للإبداع العلمي في اليابان ومصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى القمة رغم التحديات.
1: والآن نتعرف على شخصية يابانية أخرى، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل للأدب، كاوابتا ياسوناري.
2: ولد كاوابتا في 14 من يونيو عام 1899 في مدينة أوساكا، ولكن طفولته لم تكن سهلة أو مستقرة، ذاق طعم الفقد في سن مبكرة جدا.
0: فقد توفي والده وهو في عامه الثاني، ثم فقد والدته بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يمضي وقت طويل حتى فقد جدته ثم جده الذي كان يعيش معه، ليصبح يتيما بالكامل وهو لم يتجاوز 15 من عمره.
1: هذه التجارب القاسية تركت أثرا عميقا في نفسه وظهرت في كتاباته التي اتسمت بالحزن والوحدة والتأمل في معنى الحياة، لكن وسط هذا الألم وجد كاوابتا ملاذه في الأدب.
2: منذ صغره كان كاوابتا شغوفا بالقراءة والكتابة، وعندما التحق بجامعة طوكيو درس الأدب الياباني ثم الأدب الإنجليزي وبدأ في تطوير أسلوبه الأدبي الخاص.
0: تميز كاوابتا بأسلوب فريد يعتمد على البساطة والعمق والتعبير عن المشاعر الإنسانية الدقيقة، ولم يكن يكتب قصصا طويلة مليئة بالأحداث، بل كان يركز على اللحظات الصغيرة والمشاعر الخفية وجمال التفاصيل. كان يرى أن الجمال ليس في الضجيج بل في الهدوء، في نظرة عابرة أو زهرة متفتحة أو لحظة صمت.
1: في بدايته انضم إلى حركة أدبية تعرف باسم المدرسة الجديدة للإحساس، التي كانت تسعى إلى تقديم أسلوب حديث في الكتابة يجمع بين الأدب التقليدي الياباني والتجديد الفني، ومع مرور الوقت بدأ اسمه يبرز كأحد أهم الكتاب في اليابان.
2: ما يميز أسلوب كاوابتا هو قدرته على نقل القارئ إلى عالم هادئ لكنه عميق، عالم يجعل القارئ يتأمل في نفسه وفي الحياة من حوله.
0: كان يكتب كما لو أنه يرسم لوحة فيها كل كلمة مختارة بعناية، وكل مشهد يحمل معنى خفيا.
1: من أشهر أعماله رواية يوكيغوني أو بلد الثلوج، ورواية إيزونو أودوريكو أو راقصة إيزو، ورواية يامانو أوتو أو صوت الجبل، ورواية كوتو أو العاصمة القديمة وغيرها.
2: وفي رواية بلد الثلوج يصور كاوابتا علاقة عاطفية معقدة تدور في منطقة نائية مغطاة بالثلوج، حيث يعكس الجمال الطبيعي برودة المشاعر الإنسانية ووحدتها. وفي أعمال أخرى كان يستكشف موضوعات مثل الحب والضياع والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة.
0: وفي عام 1968 حاز كاوابتا ياسوناري على جائزة نوبل في الأدب ليصبح أول ياباني ينال هذه الجائزة، حيث رأت لجنة الجائزة حينها أن كتاباته لم تكن مجرد أعمال أدبية عادية، بل كانت تعبر بأسلوب رقيق وعميق عن روح اليابان وثقافتها وتقاليدها، فقد استطاع أن ينقل إلى العالم جمال الطبيعة اليابانية ودقة المشاعر الإنسانية وفلسفة التأمل والهدوء التي تميز الثقافة اليابانية.
1: وكان لفوزه بهذه الجائزة أثر كبير على مكانة الأدب الياباني عالميا، فقد غدت أعماله بوابة واسعة لتعريف العالم بالأدب الياباني، وبدأ القراء في مختلف الدول بالاهتمام بالروايات اليابانية واكتشاف أدباء آخرين والتعرف على الثقافة اليابانية من خلال الأدب.
2: لقد ساهم كاوابتا في وضع اليابان على الخريطة الأدبية العالمية، وألهم جيلا جديدا من الكتاب اليابانيين، ومهد طريق لاحقا لفوز أدباء آخرين من اليابان بجائزة نوبل.
0: لكن رغم هذا النجاح العالمي، ظل كاوابتا إنسانا حساسا يعيش صراعات داخلية، وتركت طفولته أثرا كبيرا على شخصيته، كما أنه تأثر بالأحداث الكبيرة التي مرت بها اليابان مثل الحرب العالمية الثانية والتغيرات الكبيرة التي شاهدها المجتمع الياباني بعد الحرب.
1: توفي كاوابتا عام 1972 مخلفا وراءه مجموعة من الأعمال التي خلدت اسمه في اليابان ونقلت مشاعره إلى جميع أرجاء العالم.
2: من طفل يتيم عاش لوحده إلى أديب عالمي حائز على جائزة نوبل، تبقى قصة كاواباتا ياسوناري مثالا على قوة الفن في التعبير عن الإنسان وقدرة الكلمة على تجاوز حدود الجغرافيا واللغة.
0: وبهذا تنتهي فقرتنا اليوم التي تعرفنا فيها على أول فائز بجائزة نوبل في اليابان، عالم الفيزياء يوكاوا هيديكي، وكذلك تعرفنا على أول ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، الكاتب الكبير كاواباتا ياسوناري. تابعونا في الحلقات المقبلة للتعرف على شخصيات يابانية تركت أثرها في اليابان وحول العالم.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان يوكيغوني كوماكو سونواي من أداء ساكاموتو فويومي، وهي أغنية مستوحاة من بطلة رواية يوكيغوني لكاواباتا ياسوناري. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني كتب فيها:
1: أتابع مباريات كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد تابعت كما تابع غيري من عشاق كرة القدم المباراة التي جمعت اليابان بالبرازيل. لقد قدم المنتخب الياباني أداء مميزا ونديا، خاصة في الشوط الأول، وقد تأثرت فعلا بخروجه من البطولة إذ كان بإمكانه الذهاب بعيدا في هذه النسخة، لكن يظل المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم لما يملكه من تاريخ عريق وخبرة كبيرة في هذه اللعبة.
2: الصديق عمر أرفق برسالته مساهمة بعنوان: لكل قصة موعدها، وما كتب لك سيصلك. جاء فيها:
0: لكل إنسان رحلته الخاصة، فلا تقارن مسارك بمسار غيرك، فالله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد منا حياة مختلفة وكتب له قصة تناسبه وحده، لذلك لا تجعل المقارنة تثقل قلبك، ولا تظن أن من سبقك قد نال كل شيء، أو أن التأخر يعني الفشل، فقد تتأخر بعض الأقدار لأنها تحمل خيرا أعظم، ولا تفتح بعض الأبواب إلا عندما تكون مستعدا لاستقبالها.
1: يختم صديقنا: امضي في طريقك واثقا بالله، فما قدر لك سيأتيك مهما كانت العوائق، وما لم يكتب لك فلن تناله مهما بدا قريبا منك. وتذكر دائما أن جمال الرحلة لا يقاس بسرعة الوصول، وإنما بالوصول إلى ما اختاره الله لك في الوقت الذي يعلم سبحانه أنه خير الأوقات وأنسبها.
2: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وأطيب تحية من أسرة القسم العربي جميعا.

0: رسالة تالية من الصديق العزيز بو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر كتب فيها مساهمة بعنوان الصغير والكبير، جاء فيها:
1: قد ينجح وقد لا ينجح كل من تغافل وتمتع أكثر بلحظاته وهو يبحث عن حلاوة الدنيا بحجج كثيرة، منها أنه لا يزال صغيرا ولكن سيفهم حين يكبر. ولا تندهش ممن ابتعد عن ماديات الكون واقترب مما تسمو نفسه له، فحتما فرحته ستكون كالصغير بالحلوى المعطاة له.
2: الصديق العزيز وعلي مؤمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والتفاعل الدائم مع البرنامج، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة من البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.